بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن وعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واجرني. الله أكبر.

الله أكبر الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها.

عري مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. برحمني وارحمني واجبرني. الله أكبر.

الله أكبر. التحيات الله. السلام عليكم. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا على سيدنا صلى الله عليه. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخبر

0: Leben. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kathiran kama amar. Walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, faya ayuhal nas, ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha. Wa'alamu anna allaha amarana wa iyaakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih وبثا وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين من اليهود والصهيونيين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق اللهم انصر إخواننا المسلمين في إيران اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلدان المسلمين وفي إنحاء العالم اللهم بدد شمل المشركين اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل عددهم وفل حدهم اللهم يا الله قونا وقوي المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا اندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر اللهم صل
1: Yeah. Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember, demikian tadi untuk siaran langsung salat Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 ini. Kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat merayakan Idul Adha di kesempatan tahun ini. Kami pamit, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.

0: Bancomero. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين